0: ساعتك كان ينزت ذاك ولا انا غاكوب كوكو فيوكم دولا سي نا كنا كليمك تزوتي ما سلاش كلكم باغيين سلاش دومتون ترود فلون
1: فانا فامنش نترابيك باس

0: أبيكين ينزت ريك ولا نغاكوب كوكو فلوكم دولا سي نا كينا كليم اكتو زوتي ما سلاش كلكم باقليم سي دومتون تروت فلون
1: فانا فامنش نا ترابيك باس